انا غلطت وسنت نوجا ارتجنت نفوس انتقلت سكتها وطلت الى دار الاغنياء. والله الدنيا كنت هاد في السوء لا للسكر هكي بدتك بس لا انت اللي ولش جري كان في اللك با ودس لمرهن طلع ودس تنشيجا الدنيا زاف في الشجري تسولي تسنتا بلنبر وتيرك الله هو تمنتا.